خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيد جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده لقايده يقول زير كنت ناتكا كبسي جرقيه تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا قاسه گروني لشاكوني مالا بابته يه بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلسي بيلي چنام فايده من ديرسي قندا دوزي واخ بكم دمرب جبوها آناته يه

يمرون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تمل الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتناتك كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذي جرسي مو لقيتي فنوني جرى خو قريده بقايده قول زري هور بكتا بيشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما كان تيلي سبي كان ما بيدوبن حتى دنيا خشابه بس ياخذكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالقي عالمي بادشاه بادشاه مرازي بدل جانك وجامي راح حسن لك بوش بفايده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماهوی لگه تیلی بکن بولو کن جرگه یه سر علی
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي ذا بردل قادل امي مشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حفصالي امي تمام مزيفدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وين برسا تيليام ذكرد بي اكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزرابه چاو وکله بس متل چپل درېجه فورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید عیلی گذیه کله وښه یی حفتونیه مسل مال ابواب ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسیکر ور دیلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام از رامی شانه گذ ته خوازم قارب قاری مسکین حر امی میره خر از دل گاوری ات نه ایلی وای ما خای
1: حفصاله م تمام حفتونیه مسل مال ابواب ته مو تدو اسل جبون رامسانه کی کر بر دیلی حفصاله تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

0: العالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وين زكاد الهجار، دش خوندني كرم بطل، ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم معلم خراب. عيد البراء گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، اي دختره بجنا زراب، ويران ازم معلم خراب. جاوان گوهل دين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك صوتم كرم رجي، ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب، گریب من صد رنگ خراب، یا لیتنی کن رو تراب، ویران ازم معلم خراب. یا لیتنی کن رو وخار، وی نازگا من تجید دور، بهش گرم زلف طهور، ویران ازم معلم خراب. بهش گرم زلف طرش، بسکی سیاه بهنات خوش، ای دختره چاپک بمش، ويران ازم معلم خراب. بكيف كرم زلفة رش، بسكي سياه زلفة قمر، اشقى محبتها من السر، ويران ازم معلم خراب. صوتم رشتم بحساب، لبرسي بو كرمه كباب، قريب من صد رنگ عذاب، ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاهب تنم، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردم دینه، ویران ازم معلم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هویت کم حقیقیه، ویران ازم معلم خراب.
1: بله، بله، سون

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

قرام جكبري مرر شينكين في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيدي.

0: يا هلا بالكريمي وابراهيم لكن نظرت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسة من كريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا كريمي هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: رحم الله رحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابيك
0: خوش قاطن بكري اصص النور بكري
2: يا فندم
0: طيارة كل الناس اخوك بشي يا خصيصي بلا قطع الشاي خوش بو كلمة تشركي هيدا بكري مهني
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي سوي قهوة قهوة
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: ما تقول الجريري عزيزي خلق على مطرح شنون تسوي الشاي.
2: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

دستي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دست بن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخو دان جيانه يان كردستان يان نمار يان

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام
1: دل يكا بعشق يكبت عاشقا يكيار بس قبلد يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبن دا زلفك دل دا بدست پیر عشق لو دعشقي دا خوبست احرار

سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزبنيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري تحركي وینجارا شیر غزالان وینجارا شیر نیگو مفانه دیده برخا قریش و یمارا

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من تورا بربي بروية من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، جبو بیرانینا شهید می.

خايف يظررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده لقايده يقول زير فتناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıgamın tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum bıraştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب عشق مجاز پيدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

قرام جكبري مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيد

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانا تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريشي